الحمد لله القائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan segala titah perintah Allah. Dan tinggalkan, jauhkan dari segala bentuk larangan Allah. Moga-moga kita diberkati Allah di dunia dan akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang amat mementingkan keselamatan nyawa manusia. Di mana dalam maqam

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat agar marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan, melakukan ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, supaya kita mendapat keredaan daripada Allah di dunia serta akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Kerajaan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang melalui pimpinan Kerajaan Negeri dan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang amat aktif dalam mengagihkan dan terlibat dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam. Ini semua berkat sumbangan zakat dan wakaf berterusan umat Islam kepada Pusat Kutipan Zakat Pahang dan Wakaf Pahang melalui potongan gaji, pindahan wang atau pembayaran tunai di kaunter, yang membolehkan nasib umat Islam terus dibela. Jauhilah ejen kutipan zakat luar Pahang yang menceroboh dan menjanjikan pulangan 50% kepada ejen tersebut. Mereka menghalalkan pencerobohan sebegini tanpa mengambil kira mudarat golongan asnaf di negeri Pahang yang kita sayangi. Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang telah memfatwakan haram pencerobohan sebegini dan telah sempurna diwartakan fatwa ini, sekaligus menjadi satu kesalahan jenayah syar'i bagi mana-mana umat Islam yang membayar atau membuat pembayaran bagi pihak orang lain atau menjadi ejen kepada pihak luar dan boleh didakwa di mahkamah syariah. Samping itu, mimbar mengingatkan sidang jemaah sekalian agar sentiasa berjimat cermat dan berhemah dalam menguruskan perbelanjaan harian dalam kita menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu dan semakin mencabar. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah supaya kemelut ini tidak berlarutan. Pada masa yang sama, janganlah kita lupa untuk turut mendoakan saudara Islam kita yang masih ditindas di seluruh dunia agar mereka mendapat perlindungan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبواه دولي فاروك باقيند سلطان بحان السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان هجي أحمد شاه ولسمو ولي العهد ke bawah duli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kurniakanlah kepada ke bawah duli paduka Baginda Sultan Pahang yang kami kasihi, dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda di atas jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fil Masjid al-Aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma rizq baladana Pahang khassa wa Malaysia wa sa'ir biladil muslimin amma السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء، وقنا شر الداء، ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لك الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar. Subhanallah. سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر

0: لله الحمد
1: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا ذاكرا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله

رسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ